0: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: Sementara itu untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.